إنا لله وإنا إليه راجعون. استعوا واستقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تمام الصلاة رحمكم الله. Lurus dan dirapatkan saf. Hosbillah.

الدعوه التامه والصلاه الدائمه آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وابعث سلمان من محمود الذي وعده.